كل رفع بيان وين ماشي كده بنسى أنا هنا كم غير ده تقول تدي أنا موجود جيت هم استبوش كوكا بني أكتر ما كي أريان ما فان سكتشا أريان جيت كاترين لارا هم استبوش كوكا أي وين أنا ميا كده تقول تاليك بلاماندو هنا كم غير كده تقول تدي أي وين أنا جريت نو هنا كده كده نادا كان كم هو نوانس هنا تانو يشان نيم بعد ما هو نيم بعد تقول نيم بني كم بنسى تقول بيت أي وين أنا تجريت نو شا Nuance, mag ne wouda Catherine Lara, mag tingadi wouda ishi hwenyat mahigadi bendali palmarais wouda ewina nensin enu hetsa, genu het enu mestabn baniben. En 86, n'est-ce pas, wouna wacha, en 86, agonetsa, c'est pas yae, c'est pas ne diae, agonetsa, habde bendao.